مزوز تجفنين أخلي ميك فوبيز 100.3 وراء لوف سيناريس اللوم والخمسة وشرين تاوسو اللوم يالجونة تتا كيس اند ميك اب جفري افمني هانا إلا كل ريلاتيون يانك تكون سيبلينج ريلاتيونشيب لوفر ريلاتيونشيب مادر اند دوتر ريلاتيونشيب any type of relationship jekk inti qed tgħix din id-dinja it's a roller coaster ride u anke jekk tkunu vera taqblu ħajkun hemm momenti fejn tistgħu tikklexxjaw jew forsi jkollkom issues xarja, però ejja at least għallum just kiss and make up u jekk inti intom irġiel don't worry, just hug it out. Tajjeb, Natasha Bedingfield.